0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس دي عربيشه سندونغ اوف راديو اكس.
3: يا ليلي يا عيني يا عرب اكس.
1: الله
4: يسعد مساكم من بازل، معاكم هدى الشريف وحلقه جديده من عرب اكس على راديو اكس. الليله هنذيع مجموعه من الاغاني العربيه المختلفه، وهنرجع لكم الاثنين القادم الساعه 8 ببرنامجنا المعتاد.
5: اندماج وتفاعل، ثقافة وفن،
4: سياحة وسياسة.
5: عربيكس جسر تواصل بين سويسرا والعالم العربي.

عربيكس. اهلا بيكم على عربيكس، منورينا الليله على عربيكس. عربيكس، اسمعونا بالعربي على راديو اكس.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: Écoutez-nous sur Radio X.
0: عرب إكس دي أغابي شزندونك أوف راديو إكس.
1: اسمعوا عرب إكس على راديو.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: Écoutez-nous sur Radio X.
0: عرب إكس دي أغابي شزندونك أوف راديو إكس.
1: مع عرب إكس على راديو

عربيكس. اهلا بيكم على عربيكس، منورنا الليله على عربيكس. عربيكس، اسمعونا بالعربي على راديو اكس.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: Écoutez-nous sur Radio X.
0: عرب إكس دي أغابي شزندونك أوف راديو إكس.
1: سمعوا عرب إكس على راديو إكس.

0: وتفاعل، ثقافة وفن،
1: سياحة وسياسة.
0: عربيكس، جسر تواصل بين سويسرا والعالم العربي.